0: بتقرير الزميل عبد الله الأحمد.
1: وصل أمس إلى المغرب وفد يضم خبراء روس في زيارة استكشافية لبحث الظروف التقنية والمالية لبناء مفاعل نووي للأغراض المدنية. يتعلق الأمر بخبراء من شركة أوتومسترو إكسبورت الروسية التي كانت أعلنت إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المغرب شهر سبتمبر الماضي أنها ستكون مرشحة لإقامة أول مفاعل نووي في المغرب.